كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار الحان فايز السعيد.

كبريت واحد وألف غابة. من أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد. إمارات الأم تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الأمن. كبريت واحد وألف رابع. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد.